0: سكيمز هترى فين دجل جل كاتي يبقى بلاس ما انا فيكس بيجي وي ديما كون على بابا لي ملايزا غونا تبوس على بابا لي ملايزا غونا موين جوانا لو بابا لا كاتو كموين هلو بابا لي توب توب لامبوك لامبوك جمو مامي دي مهولو لسه دي افي نانا ولينا جبي لينفي تلا فيا تلا سكيمز هترى سكالا غيتان غوانو سكالا غيتولا
1: Tell, tell, tell.